ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang di raudhah min riyadil jannah

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita mungkin malam hari ini merupakan pertemuan terakhir untuk pembahasan kitab Al-I'tisam min Sahih Bukhari. Syarah dari syarah Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri. Beliau Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dalam Al-Ikhtitam Al-Khatimah penutup dari kitab ini menyampaikan nasihat kepada kita, nukilan dari kalam para a'immah terdahulu. Sudah kita bahas, sudah kita sampaikan pada dua pertemuan terakhir dari sekian banyak ulama. Terakhir yang kita bahas adalah nasihat dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang kewajiban seorang muslim, seorang mukmin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk bid'ah. Karena begitu bahayanya bid'ah. Maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa orang yang membuat kebid'ahan dalam agama, ingat kalau disebutkan bid'ah adalah dalam urusan agama, sehingga tidak termasuk bid'ah dalam urusan duniawi. Tidak masuk. Kadang orang yang ingin membantah bahwa tidak semua bid'ah itu adalah tercela, sesat, sebagai